داغستاني من كتابي دوام لنوسيني رسول حمزة توف ورگراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي باو

0: بینەران و بیستەرانی تەلەڤیزیۆنی خاک لە هەر جێگەیەکن سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. سڵاوی بەرنامەی شارنەوە لە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست. بەرنامەی ئەمڕۆمان لەگەڵ ڕێزدارێکی خۆشەویست، نووسەر، شاعیر، نازانم چۆن باسی کەم بەڕاستی، ئیمپراتۆری شەعر، منداڵان، دەبواری منداڵان زیاتر بەناوبانگی دەرکردووە. ئەویش زۆر بەڕێز مامۆسای خۆشەویست مامۆسا ئەمین محەممەدە. مامۆسا جان، سڵاوت لێ بێت.
1: سڵاو لە بەڕێستان، سڵاو لە بینەرانی ئازیز و جوێگرانمان.
0: مامۆسا جان، حەزەکەم هەر جەنابێت خۆت باشتر بناسێنی وەک لە ئێمە.
1: من ئەمین محەممەد، شاعیر و نووسەری بواری ئەدەبی مناڵان و بواری پەروەردە. خەڵکی ئەم شارم لە سلێمانی لە دایک بووم. سەرەتای خوێندن و گەورە بوون و چاوکردنەوەم لەم شارە بووە. لە گەڕەکی مەڵکەنی بووین و یەکەم قوتابخانە شم قوتابخانی یانزەی ئازاری ناو.
0: بێگوم گەڕەکی مەڵکەنی پێش دروست بوون و بنیادنانی شاری سلێمانی یەکێکە لە هەرە کۆنترین.
1: بەڵێ، گەڕەکی مەڵکەنی هەر گوند بۆ گوندی مەڵکەنی دوایی شار هاتووە لە دەوری ئەوەوە تەشەنەی کردووە و ئیتر منیش ئەو شانسم پێ براوە کە ماڵی باوکو باپیرم هەر لە گەڕەکی مەڵکەنی بوون و لەوێ گەورە بووم و لێ زیاتر چاو کردەوە و لەوێ چوومەتە
0: بەڕێستەکەم
1: یانزەی ئازار.
0: ئێستا هەر ماوە
1: وڵایی ڕەنگە مابێ، بەڵام بیناوشتەکەی نەماوەچکو لە شەقامی پیرەمێردا بیناکە کۆنە زۆر کۆنە، هەر ماویشە بەڵام بیناکە زۆر کۆنا. لای ئەو دیوی مەکتبی پێ ئەوترا شێمەخبوو، تۆ دوای یانزەی ئازارەکە من چوومە شێمەخبوو.
0: بەڵێ، ینی لەوێ
1: قوتابخانەشتی خەسەخانە ئێمرجنسیەکە سوتاویەکەی ئێستا.
0: بەڵێ بەڵێ بەڵێ، ینی جەنابێت لە سەرەتایت دەوێت.
1: بەڵێ، هەر یەکەم سال کە چوومەتە قوتابخانە لەوێت تەواو. بڵێن ئیبتیدایی سەرەتاییەکەم لەوێ بوو ناوەندی لە پیرەمەگرون کە لە پیاڵێن فلکێ تیمەلیک. ئامادەیشم لە لای باخی گشتی ئامادەی سلێمانی.
0: ئامادەی سلێمانی ئەوەختە وەزام ئامادەی کەم بوو بە مۆسا.
1: ئامادەی ئەو کاتە مەسن کە کوڕان و کچانە بکان و ئامادەی سلێمانی کوڕان هەبوو و ئامادەی سلێمانی کچان هەبوو. زۆربەی شوێنەکان هەر یەکڵین سەرەتاییەکان نا کویسە پێڵێن بنڕەتی ئەوە لە هەموو گەڕەک و لە زۆربەی شوێنەکان هەبوو، بەڵام ئامادەیەکان کەم بوو. مەسەن بڵین بنمونە لە سلێمانیە دووسێدانەکە بوو، ینی جمهوری هەبوو، دوای سەلاحەدین هەبوو، لە پێشا سلێمانی هەبوو، یعنی زۆر نەبوو. دوای ئەزمڕ کرایەوە، مەسەن من خۆم ئەدەبی بووم، چوومە لقی ئەدەبی لە سلێمانیە لە پێشە لە ئەزمڕ هەر یەک پۆل هەبوو، یعنی هەر یەک پۆل هەبوو ئەدەبی کابێن لە هەر هەموو سلێمانیە، یعنی لە هەموو مەکتبەکان ئەدەبی نەبوو، هەر عیلمی بوو. دوایی پۆلێ کرایەوە، دوای قوتابخانەی ئەزمڕ کرایەوە هەر بوو بە ئەدەبی، یعنی شتەکان ئاوا وردە وردە دەستی پێکرد.
0: بابچینە بواری ئەدەبەکەەوە، ئەوەی کە جەنابیشی زیاتر پێت خۆشە و زیاتر پێی ناسراوی، لە کەی تەمەنی جەناب تا بوو هەستت کرد کە جەنابت بەرەو ئەدەبیە ڕۆیت؟
1: بەرەو ئەدەبی من جاری تر وتومەوە ئێستا ژێڵێمەوە. من پێش ئەوی بچمە مەکتب حەزم لەو بخوێنمەوە، کتێبیشم کڕیوە بردوومە، خۆم لە خوێنوار بووم بۆیان خوێنومەتەوە. شایەتیشم هەیە بۆ ئەو خاڵەتە لاونی ئەوە نەحەزم لە خوێندنەوە بووە. بەڵام من ئەوەی کە زانیم ئەتوانم بنووسم، یان بەڵێ من بەهرەیەکم پیاە لە پۆلی شەشی سەرەتایی بووم. مامۆسای کوردیمان هات داڕشتن، وتی داڕشتنێک بنووسن لەسەر بەفرباری. ئەو کاتە داڕشتنەکە دەی لەسەر بوو، یعنی کە دەرەژە دوەرەگر نبرێت دوەرەگر دەی لەسەر بوو. من کە وەرم گرتەوە نووسرا بوو بیست لەدا، مامۆسا لە خوارۆ نووسی بوو، بەڵێ لێم تێک نەچووە بیست لەدا. یعنی نەوەکە ئێمە خوانەخواسە ئەوەرین بڵین هەما مۆسا هەڵی کردو هەما مۆسالی تێکچووە لە خوار و نوسیبی بەڵێ لێم تێک نەچووە بیست لەدا. ئیتر تەلەبەکانەها بوو بە ئەوە بۆچی مامۆسا چۆنە بێت چۆن بیست لە دەوامانە و ئەوەی من جوانترەوە ئەوی من جواتر ڕاستشانەکە هەمان ڕەنگە بڵێمی هەمان لەی من جوانتر بوو، وتی آخر ئەم بەشێ ئەرنووسیبێکی واتە من داڕشتنەکەم بەشێ ئەرنووسی بوو. ئەوان بە ئاڵێ مەسەن بەفربانی جوانە و ساردە و خۆشە و یاری بەفرەکەین و شەڕەتۆ پەڵەکەین، بەڵام من بە شێعر نووسی بووم. بۆیە مامۆسا دووقات دەرەزی بۆ دانابووم لەوەوە ئیتر من هەستم کرد، یان با بڵین ئەمود بەڵێ من ئەتوانم یعنی شتێ بنووسم جیاوازتر بم. بڵێ بنمونە ئەو ڕۆژە من لە پۆلەکە جیاوازتر دەرکەوتم، ئیتر ئەو جیاوازیە وای کرد کە من بەڵێ ئەتوانم جیاوازتر بم. جا هەر ئەوەشە کاریگەری مامۆستا چەند گرنگە کە بەهرەی کەسێکی دۆزیەوە ئافرینی لێبکان نەک بیشکێنێتەوە. من ئەو ئافرینە، یان با بڵین ئەو خۆشحاڵبوونە، یان ئەو دەرەجە پێبەخشینە وای کرد که من زیاتر سور بم لسر او بهره و گیانم ام آستا ایتر برز بیان نزم او
0: ماموسای کردی بو؟
1: بله ماموسای زمانی کردی بو بله لپولی ششی او کاته پیانو ابتدایی سرطایی
0: سرطایی ایسا او ما او جیانه او کبزانید ماموسای
1: یا والله حتی پاری و پیراریش ام بینی ما بو و او خالتش من همیشه باسه کرده و زور خوش بو بلام لوا بابلین خوشتر یان بابلین هندی جار ریکوت دوری زور گرنگ ابینی چله بواری زانستی چله بواری ادبی حتی ل جنگ کانیشا براسی ریکوت زور شتی سیره اویک سیر بو من یکم روش که یکم پیتم پیوتراوا ی کوردی ما مساتها بلال پیوتم تها بلال شاعری بواری ادبی منالانا خاونی شعر دو فیلی بسکا بسکا رام اشیشان بجوچکا کفوم اکل شاره شتیان اکوت اخواره اول تلویزیون همو بینی مانو او ماموسا برزه یکم پیتی با کردی فیری من کردوا ماموسا امید اشنا دوام ماموسای کردیم بوا که اویج نوسری که زور باش بور روح فشاد نماو بلا ماموسا تابیلر تایس ماو بلا رنگ تندروسی زور باش نبیه اما لشتا خوشو سیرکان که بلین هاندری من بول یان بابلین سرپرشتیار یکم سرپرشتیار که هات بوق تاو خانه کمانو که قصی لگل ایما کرد که او کاتر اویش پرسیاری کرد باسی کشورکانی کرد یعنی جهان لچن کشور پیکاتور لجغرافیا بو پرسیاره که من حال سام زور بمسی کری جواب مایوا با ماموساکی او تی اما گرینگی پی با والا شتی باش زانی ماموسا کریم زن بود ماموسا کریم زن واته یکم سرپرشتیار که برکوتم لگل یه ها بو لقتاب خانه اما بوی ابشتر جربو باسی کنه که یکم برکوتم اکو سرپرشتیار لگل یه بو ماموسا کریم زن بود یکم ماموسا که یکم پیتی پیوتو ماموسا تا بلال بود ما مساکانی تریش یعنی زور ها کاری من بوینه چلو ما مسانه که لا آمادیا لا نوادی و آمادیا بر روبری قطاب خانه که منو ما مسا عبدالرحمن حاجی محمد اسنگر بو خویزمانی کردی بو بلان بلین او ما بو زور جار یعنی براسی کساتی من اتوانم بلیم للانی اوانو دروز بو که جرز لی ایا منی ابر ایو لاداره بلگل امدانیشی یعنی براسی الوانو اتوانم بلیم زور
0: مانه همو هندر بو
1: نت هندر بون یعنی حسب شکر که یعنی مثلا بلین لناو پولا مناقشه شتی و اکرا او دوای کلی بنی با برنده اداره بخمان دانش یعنی اوان چان بو همین چان بو هات یعنی اوان وای کی کم زور سی قم بخوم هبی براسی امر رنگ امشتانی کم جاری باسی کم بلا ما مسا عبدالرحمن خو یسا لجیانا ال خو بزیابی تو یعنی جوی نقص یعنی من بیتو بزانه
0: تمام دریج به ان شاء الله ما مسا یکم شعر سالی چن بو بیرد
1: و کو شعر ک نوسیب یتم من لا سرتای سالی 80 دسم کردو به شعر نوسین بلام اما اوی لناو بواری ادب یا ما برین فجراس کراو او شعر یک بلاو کراو تو لا شونی فربی نگ نوسیوتا یکم شعر ک بلاو کراو تو لا گوباری کاروان جمعره 47 سالی 1986
0: هیچ لبر نما
1: شعر کم لبر نیا بلام شعر کا اوش هر رکوتی کی خوشی تا هيا اوش هر ابي بجرمو گوباري كاروان دو بش شعر كابو بش كان بي اوترا ديواني كاروان بش كان بي اوترا برهمي لاوان يعني او كساني كي كم جارو دوم جارو تاسد دس يان بي اكل لبرهمي لاوان شن لا بريت ترخانه كلا بو شعري لاوكا گنجكا بلام ديواني كاروان شعري برزا ما مساعد دياره كاني كابلاو كلاوا شعر کی من که کم شعر بود لدیوانی کاروان بلاو کرد و تو دوای شعری من شعری ماموسا حسیب خر پیش شعری من شعری ماموسا حسیب خر داخل دوای او بلین که مهم شعر کی من لدیوانی کاروان بلاو کرد و تو او شکی دیسان هر خوش بود من و او شکی لو خوشتر بود هر او شعره هر او یکم شعره برس مکرم رشید طالبانی ترجمه کرد دکتر او دکتر مکرم ترجمه کرد با عربی و سال دوای اول کردستانی نیو که او کاتب پیتر شمس کردستان با عربی بلاو کرده و یعنی هر او شعرم سو دیواری کاروان هر او شعرم بو با عربی یعنی براسی کتوش یشتا هر کار بی یشتا هر لعامده بی اما بید هست که خوشا شعرکش بناو نشانی دلم دریای خمو جانا
0: هیچی لبر نیه
1: نبخوا چکو پنجا وادی زیتی چل سال یعنی رک چل ساله
0: ماموسا من وکو آگادار بم جناب دست پیچی شعرکان و برهمکانی جناب در رامیاری و سیاست ها بو باسی کردهاتی و نتواهاتی بو دوائی گرانکاری بسر حد بو بشی مندالان اصلا جناب با امپراتوری شعری مندالان و
1: هیوا دارم لو استاب مصفاز بو او برزش که او نازناوی پی بخشی اون براسی لدل سوزی خوی بوا خوی کسی که پروردکار و گوره اگینا من همو هاوره کنم که با منال انوسن همیان وکو من اگر بتواناتر نبن هیچ چند من کم تر نیا با شانازی شامپیو کم یکم کتیبم که چاب کراوا ام کتیب بوا بناو نشانی هالویست هالویست پیش را پرینه هالويست هموي سرجمي شعري برغريه وسرجمي شي لكور ادبيكان وشالاشكان سليمانيا لقل هاورز شاعر الزور ديارو كاريغركاني او كاتخر راوتو
0: بله
1: سرتا من بم شعر
0: على ان جمنا بالسيارة كم ابو او غوران كاريت شي
1: او غوران كاريت شان هو كاري شي هبو يشر له كاركان من ريتميكم ورغرتبو شعري برنگاري بلا ناكاو يعني بابلين بهوكاريك او برنگاريه او زخت زوره لسنه توكمان او اباده نما ازاديه لهريم كردستان لدو اينوت يكوهات ارا هر خوي واشه يعني توك لحالتي كي اويه تدروا اتر انجاد سكي ببني عدنان ابني عدنان شيا بني عدنان ركن بواري پرورده ابواري پرورده شو قبل الشعر وتيروك ودق ادبيا كان بومن الان بنسي لويوا راس كرنوكي لويوا رين مايكي بلام لراسيا من بيش رافرين او برسيارم لكراوا كبوتي الشعر كان من همي برنغاريا همي باسي كشتن وخين وامانيا من اوكات ولامكي اوكات رتوم ويسجي ليموا بلا يا حموكس يا كا تو بتبلنا وببريت اي تو ابي برنغاريكي بلا املكات يا كا تو توزي بشوبي اي تو لخطو في الامريكاز نايتو لخطو هيز جفا الاخوناكي بواري فروردش شكلو بواراني ادبي من الان اگر ايما بمانوي كومالغايكي پیشکوتو من هبه اگر بمانه کومالگا چقبستو نبه اگر بمانه کومالگا هنگاو برو گرانکاری بنه یکم شون که دستی بو برین بواری پرورده و بواری پرورده شبه لعدبی منالان دستی بکن
0: با موسا بیگو من عدبی منالان دریای چی گوره جناب چوی تسری و دستت پی کردو ماشالله از پی خوش زور باش با تاو داو استایی چی لجمارکانی شاعر سليماني كلا بواري من دالانا برسيارك اويا شي زيات كاريتي كدي كبشي تبواري من دالان قرستر نبو بوتو
1: خوي بواري ادبي من الان وكو قرسيكا قرسا لبر اويها ستاره
0: ستاره
1: وردكاريا بنمنا ستو الشعر من بلين خوم كوقت يقول شعر موسي وشعر انوسي بوغور سالان انواع اشخاص شتيكابو برنگار بو نويكابو كشتني كابو كونداني كابو خبات كرني كابو خوم ابخشم خوينم ارجنم بلام توك اريت بواري ادبي منالان يكم ابي فلتر يكبي تو اعداد لو او بيك تو منال فرودعتي باسي كشتنكي مثلا الشعر يقول رسالانه توب علينا توكي من لهمونه توكاني تذكرن تري لهمونه توكاني ترخبات جرترا شانازي بو اكيكتو دفاع لخاك كتكدو بلام لبواري فروردو ادبي من علانا بناسكي توقسي لقلعكي تو ابي بلي ابي همون نتوقع من خوش بيو شكو اوانش همون ايما خوش بيو طلا من ناتو اللي شعري قبر السلالة بلي برو نتوقع لي دورو برت من خوش بيو شكو اوانش ايما خوش بيو شكو براسي وارزاد ايما خوش ناوي يعني ايما تي لي كردو خوتان لبر شاوتان رونا بوي نوسين لبواري ادبي من علان كوتو بندي زورا بو قبر السلالة كوتو بندي ليا واتا توكا ابي فلتريا كتبه واتا فلتريا كبه نيلت او شو دستواجاني كلنا ادبي من علانا بكاريان او شو دستواجانا نيك لبواري ادبي من علانا بكاريان واتا تو ايش با كومالي بوشاكي تعبت با ادبي من علان ايش لسر كومالي بير كرنواكي ك لسر داهاتوي منالو لسر داهاتو كومالغا بشكات
0: ما مستجران نوسري من دالان زور كم بو استا باشا زور بو
1: نو سری بواری ادبی منالان اما اتوانین بلین 100 سال زیاتر ک نو سری تایبت بواری ادبی منالان معنی پیشتر اما همانه ایش زور بو منال کراوه 200 سال یعنی ابی تقریبا ک ایش بو منال کراوه ایشی باشش کراوه بلام ایشکان زیاتر بنای منالو کراون بنمونه نو بهاری شوکانی احمدی خانی کونه بلام بلین جوریا کلا هنگاونان بوی که ایم ادبی منال من هبیه برام بو فقیه کن نسرا و اوکاتا بو تمنی یعنی خوان اغبندی کنیا تایبد نیه بمنال دوائی اوه احمدی برس شیخ معرفی نوده من هیا که بو کاغ احمدی شیخ بو احمدی کری نسیوا احمدی قاموسا فرهنگا بلام مرجکانی ادبی منالی کنیا واتا خوان اغبندی کنیا خوان اغبندی لعدبی منالا زور گرنگا بلام اوی که سرجم مرجکانی ادبی منالی تابیت لا 100 سال مو پیش ود است یکا یکم شعر بن ولولوی با کرمانجیا امین علی بدر خان نسیویتی لا روزنامه کوردستانی او کاتب بلاو کراوه تو 800 ساله و لقل اویشا ک اویشا 800 ساله شعری ایتوپا کفوالکی زیور او دو شعره ببناغي ادبي منالان ده امين كهمو مرجكاني ادبي منالان كابي بيشتر هم انا همو مرجكاني كانيا يعني ادب بو منال دقه بو منال بلام همو مرجكاني كانيا هنگاونان بو اوي كه ايش بو منال كن بلام همو مرجكاني كانيا همو ايش كي جوايا تو تيستي اكي دوائي ريتم ورغي تو تيستي اكي دوائي اچتا سر قتارك اچتا سر رسك راسقين كي خوي لو دو شعره ومن لا راس كباسي ميج ادبي منالم كردوا بوردي باسم كردوا لو دو شعره وادبي منالان تواو كامل بو بي گيشتو ل خوزاخه كي تدرو علي اما تعبتي منالان
0: ما مصائم امين هیچ شعری کتهی من دالان استاو کو گورانی یا خود کو سرود ل با بواری پرورده
1: وکو دو جورن او کی پرسار کی پرسی با دو جور من ولامی مو وکو او ای شعر مل پروگرامی خویندن هيا
0: لا پروگرام
1: بله شعر مل پروگرامی خویندن جنگی کوردستان لا پولیسی بنراتیک لا بازنی یک لا ورزی دو هر لا زاخوا هتا خانقین لا حرمی کوردستان او شعری بن اخوین بیت سپاسی پرورده اکم بله او شعرم هيا بله هم شعرم کراو با گورانی بله یعنی اتوانم بلم زیاد مزیکی دوست شعرم لا کنالکان لا کراون با گورانی بتایبتی هر همیانم او هنرمندانی کردوانا هر همیان زور رزدار و زور خوشویستن بله هم لوشا هر اجرو با یکم کس لیرو رز و سلام بایی هيا که فوادی مولانایی دوک تیبی منی لکرسات کد با گورانی سپاسی اکمو او با همو با رزانی ترش با کاک سلام حمادی زور بیش نکاری منی کردو زور بی زوری هنرمندکان شعری منی کردو با گورانی من سپاسی یک بیشان اکم
0: دستگان خوش روما موسا امین چند بر همیت ایستان؟ با چاب گهن رو؟
1: چاب کراو حتا ایستان من چوارده کتیبی چاب کراو هم هیا او چوارده کتیبه جور بجورن مثلا یکم دانانم ایستا رخصت رو با شعری گور سالانه زوربان با شعری منالانه دو دانشان رومان با منال و میر منالان یکی کن به نونیشانی کچی درگفت سکولکه یکی کشن به نونیشانی ملوان که افسونوی رومانی که تریشم به نوی نهینی بردکن دو سال تواب بوا بلامیش که درفتی چاب کردن نبوا
0: خواهد دستت خوش بگم
1: کتیبی چیروکشم به نونیشانی سمای ماسی آماده با چاب بلام اتوانم بلیم سرجم چیروکه کنم اوی تا اسنو سیو من زورن راست باکو کتیب یکنین بلام نونیشانی ها سمای ماسی بلام هر همیان لهمو گوه یعنی هر همو چیروکان لگوارکانی بواری ادبی ملالانه بلاو کراونه توا آخر چیروکشان مالک با کلکس پی پیره لگواری واران چاب کراوو چیروکی داری پلک زیرنش هر ام مانگه لگواری پاپولا بلاو کراونه
0: اصابن اگر داود لیب کم پرچگ لو روندوانی با من دالن هیچ شیء لبردست
1: جوالا
0: اتوانی لکتیبه کشت
1: اگر لکتیبه کن بید رنگه طبعا لکتیبه کن همی پرن لشد اما شعر یک بناوی بسر هوروا لسیانزه چواری دو هزار و ده و تا شانزه سال پیش است نسراوا چکو اگر دو بتر شعری تازه ترم الانهی است کنسی بتم بلا اما حتی بردستم ام شو لسر جیگابوم لسر پشت راک شابوم کچی لپر بخیال فریم دام لشقی بال سیرم کرد لگردونم لناو آسمانی رونم چونکو منگو استیرا بانجان کردوم بو ایرا لسر هور وستاوم سرنجان را چشاوم دیمو دچم لگلبا بالندش سیرم اکا لم وستانم راماون سرسامو حپساون
0: دسته کانت خوش بود
1: سلاس با برزه
0: ما مستقی جان شاری سلیمانی نویشی پرشندر و استیرهشی گشه لنیجوی گلی کردن جنابت لباری سلیمانی چی تهید شتکته با سلیمانی رنگدانوی شاری سلیمانی و شای سلیمانی لشارکانی تو هست چون
1: شاعرانی کرد اتوانم بلیم اگر نلم هر سرجمیان یعنی اتوانم بلیم زور بی زور زور زور زوری شعریان او با کردوسان و با شتهنده شته یعنی براسی لوگوی نتوان یعنی بابلین ایتر سنبولن وکو نوروس وکو نرگز وکو کردوسان امانه همو شعری کن یعنی شعریان باوتون سلیمانی شعری زور باوت روا اتروا ایم خومن میجوکی ازانین بلا من پیش اوی که روب کما شعری منالان و بتاواتی تقریبا استش بتاواتی ناتوام لهم دسته تاسته چکو هر پارو پیره شعرم با گور سال هر نوسی و هر بلاویشم کرده تا بلام شعرم با سلیمانی هیا چاپیش کراوات اتوانم بلام چنجاری که شعر او شعر چاپ کراواتاوا بله من چن کرده شعری که هیا اگر لبرم به یک دوانی کانتان
0: بو علیم
1: یکی لو شعرانه علی بیر مکات یک کمن دال بوم سلیمانیش وک من بچوک نریشی لی برداو بو ابلاخو نسمیلیشی با ادا برو زرگتو کانی با یکی کتر هد مقطع یک دوائی او علی لدور و لی بروانی سلیمانی ریگ لپرچی آلوسکاوی من دالی چی هتیو اچه لدور و لی بروانی سلیمانی ریگ لپرچی آلوسکاوی من دالی چی هتیو اچه نه هرگیز شانه بینی بیو نه دستی پرسوزی دایچه
0: خوش با غصه جا من مصابه جوری از مونکیت جنابت بگمانم خسانی چشه داوی هاوکاری لیبکاو سری بر همکانی که دو سری هاوکاری جنابت چیه مثلا با
1: ایما او کسانی که لبواری ادبی منالان ایش اکین همومان یکتری اناسین یعنی چکو مجالکه توزه بوارکه توزه بلین کمترا برتسکترا چکو قرصه کمن او کسانی که با منالان ایش اکن یعنی هر کسی با منال با زمانی کردی ایش که اگر لکردوسانی روشالا بی اگر لکردوسانی روشعوا بی حتی که دکتر کینان معنی لکردوسانی باکور یعنی اوش بلینم یعنی پیوندی راست و خومان هیا یکتری اناسین لشار و شاروش که کن همو یکتری اناسین رنمایی یکتر اکین تیبینی و سرنج این به یکتری من خومش یکم لو کسانی یعنی پیوندی زور باشم لگل اتوانم بلیم سرجم یعنی هیا رنگ بلیم اوانی که پیوندی من لاواز به لپنجی نیو دستیشتی نپره او نه پیوندی گرزو تونگو طول من لگل هیا همو هاوری کنم بخوش کبرایانو همیان هاوری عزیزی منن و همیش من تیبینی من لسر بره مکانی یکتر این رنمایی یکتر اکین ایشیش بیکو اکین براسی چکو براسی ایما لچن گوواری من ایش اکم دا گوواری کن تایبتن بمنالان او گوارانا شعر و چیروک و برهمی او برزانا لشار و شاروسککانا و لدروی حریم کردوسانا و حتی لدروی ولاتا و که ید بو من یتبردسی ایما ایما که بلندستین و سرانی گوارکانین همو هاورکانی شبکو من خوشم بو پرید سوزیه و بدم هر همیانو اچین و من هاورکانی شم اگر هر هاورکم داوای پیشکیل یکی بیتم بو کتبکانی برای من بوم نوسیون و آماده شم بویان بنوسم چونکو هر کس یک روکات من بو پری خمخوری بو پری دلسوزی هاو کاریانکم یکم لبر بواری اوی که او کس خزمت تکا بواری پرورده دومیش لبر کسا که خوی و زور کسیش سبراسی پرسیاری که پیش مهبو بواری بواری منالان کم کسی ایشی تاکا بله لبر اوی هستیاره کم کسی ایشی تاکا و اوانش که ایشی تاکین یک تری اناسین و جاری کتریش ایلی موا ایش کردن لسر ادبی منالان ایش کردن لسر کوملگ بگشتی واتا تو بر پرسیاریتی همو کومل گلسه شانه لقوناغی که اتوی بیگوازی تو با قوناغی کتری
0: استاد جناب لچو زیادر کارکی لگووارو؟
1: لگووارکان من لگووارکان شد لحر سرجمیان بلاو کمو بلام خوم بر رو بری نوسینی گوواری کرجنیسی تایبت با منالانم کومل گی پروردهی کرجنیس داری اکا
0: مانگانه او
1: ورزیه بله دسته نوسرانی گوباری کرجنیسی پروردهیم
0: بله
1: هر همان کتاب خانه دریکا همان کوملگه پروردهی دریکا اندامی دسته بالای گوباری حلمتم لکفری درچه دسته اندامی دسته نوسرانی گوباری وارانم در مزرعه کریمی علکه دریکا لگل کوملک هاورما طبعا گوارکانی تریش هر لگل کوملک هاورما کرجنیس لگل برز پروردکاری زور بتوانا برز ماموسا محبوب آجلان گواری وارانیش لگل برزان ماموسا علی حمرشی خاتو چرو رشید و تاگ ارسلان حسن دسته نوسرانی لگواری واران
0: من دیرش بیا خو ماموسا
1: جان
0: خوش به ماموسا بگو من جناب دست با جانی چی تری نوسینی من دالان بردو ایش رومانی من دالانه به زحمه ساوله چه است که
1: ئێما لە ئەدەبی مناڵانە چەند ژان ڕێکمان هەیە ئەکە ئەتوانین بڵین پشکی شێر بەر شێعرەکەوێت دوای شێعر بەر چیرۆکەکەوێت کە هەمانە دوای چیرۆک اینجا ئۆپەرێتمان هەیە و شانۆی نامەمان هەیە بەڵام ژانرێکی تری زۆر گرنگ کە لەسەر ئاستی جیهان پێشکەوتنی باشی بە خۆیەوە بینیوە و زۆر گرنگیشە بۆ مناڵ ئەویش ژانری ڕۆمانە ڕۆمان بۆ مناڵ و مێر مناڵ ئەمە مێژوەکەی لای ئێمە نوێیە هەچەن هەر خۆی مێژوەکەی لەسەر ئاستی جیهانیش نوێ لە لاو وڵاتەکانی دەور نەتەوەکانی دەوروبەریشمانە هەر نوێیە بەڵام ئێمە شانسمان هەبوو زۆر زۆر زۆر دواکەوتونە بین لەو بوارەشان لە ڕووی کاتەواڵێم ئێمەش دەستمان بۆ ئەمە بردووە بەڵێ ڕۆمان لە ئەدەبی بناڵانی کورددا مێژوەکەی بۆ سەرەتای ساڵی هەشتا یان بابڵین ناوەڕاستی ساڵی هەشتا ئەگەڕێتەوە ڕۆمان بۆ مناڵ و بۆ مێر مناڵان نووسراوە چەند کەسێکی دیار دەستیان بۆ ئەو ژانرە بردووە یەکەم کەس مامۆستا عزیزی مەلای ڕەش لە هەولێر ڕۆمانی بۆ مناڵان نووسیوە دوو ڕۆمانی نووسیوە بە ناوی گورگ و بزن و بۆرە دوای ئەو زۆر بەڕێز خوشکی عزیزمان خات و گەلاوێش ڕۆمانێکی نووسیوە بە ناونیشانی خوشکی عزیزمان خات و گەلاوێش ڕۆمانێکی نووسیوە بە ناونیشانی کەلی ناوگردان لەم دوایە چاپی نووسی

داغستاني من كتابي دوام. لنوسيني رسول حمزة توف. ورگراني بو كردي دكتور عزيز كرتي. خواندنوي ياسين قادر برزنجي بهاوكاري

0: داغستاني من لانوسيني قورانو سري جيهان رسول حمزة توفو بازماني غسي نسراوه لموبر امكتبه بو زور زماني زندو ورقراوه حمزة توفي أديبي بناوبانكي داغستاني روسيا خلاتي لينيني ورقرتوه نازناوي شاعري قلي ببخشراوه داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيا لكوماريكي خاوان اوتونومي صالي 1920 دامزراوه بيسر عزيزا كان داغستاني من كيكي كلا برهمان ناوازاكاني حمزة توفي الشاعيرو نو سري مزين چاب كراوكي بنرخي نيو كتيب خاني كورديا كتيبكي والايا سبارت باخودي نو سرو بيروريكانيو خوشوستي ولاتو قليش تيتر داغستاني من براوبري بندو تين استقو حكايتي خوشو بسرهاتي خمناكو بيرو باوري برزا درباري ما نيشيان با كورتي بلين او كتيبا بريتي لشيلي مهربانيو مروفايتي
1: حلقي حوتم.